0: التالي الكلمات الترحيبية مع كلمة رئيس مؤسسة معهد منبع العلوم الدارية دار الدعوة والإرشاد بفاتوبونغ السيد إنسينيور هاجي أريف الدين ملي فليتفضل مشكورا.
1: Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Arifuddin Mali selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Ad-Dariyah DDI Patobong. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.